0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
3: صباح الخير معكم من وراء الميكروفون وليد إليانس. وصل رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس وزوجته إلى أنقرة مساء يوم أمس الثلاثاء بهدف حضور القمة 36 لحلف الشمال الأطلسي، حيث تعتزم أثينا التأكيد على الحاجة لدفاع أوروبي أقوى. وعلم أن رئيس الوزراء سيؤكد خلال القمة أن موقف اليونان ثابت في دعم دفاع أوروبي أقوى، وأشار مسؤولون حكوميون اليونان ظلت ملتزمة بالتزاماتها تجاه حلف الناتو حتى خلال الأزمة المالية التي مرت بها. شهدت الساحة السياسية اليونانية تصعيدا ملحوظا في حدة المواجهات بين الأحزاب مع هيمنة القضايا الانتخابية والخلافات الداخلية والنقاشات حول التحالفات المحتملة بعد الانتخابات على المشهد السياسي. وفي هذا الإطار شنت الحكومة برئاسة ميتسوتاكي هجوما على رئيس الوزراء الأسبق أليكسيس تسيبراس، متهمة إياه بالمسؤولية عن تعديلات أدخلت على القوانين الجنائية عام 2019 قبيل انتهاء أعمال البرلمان. في المقابل رفضت الأوساط المقربة من تسيبراس هذه الاتهامات وصفتها بأنها حملة منظمة تشويه سمعته وإثارة أجواء من الاستقطاب السياسي. من جهة أخرى صعد حزب الباسوك المعارض انتقالات للحكومة بشأن إدارة أموال صندوق التعافي الأوروبي، مطالبا بالتوضيحات حول كيفية انفاق المليارات المخصصة للمشروعات التنموية، معتبرا أن فرصة تنموية مهمة للبلاد قد أهدرت. أما في حزب سيريزا فتتواصل الخلافات الداخلية قبل الاجتماع لجنته المركزية، حيث دعا عدد من القيادات إلى تغييرات في القيادة، فيما أكدت شخصيات أخرى أن رئيس الحزب فاميلوس لا يواجه تشكيكا واسعا داخل صفوف الأعضاء. أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته شركة انترفيو لصالح صحيفة بوليتيكو استمرار تصدر حزب الديمقراطية الجديدة للمشهد السياسي مع فارق يتجاوز 10 نقط مئوية عن أقرب منافسي تحالف اليسار اليوناني هيلاس بزعامة تسيبراس. وفقا لتقديرات النتيجة تجمع حزب الديمقراطية الجديدة نسبة 30.5% ويتحالف اليسار اليوناني في المركز الثاني بنسبة 17.4% وحزب الباسوك بنسبة 12.3% والحل اليوناني بنسبة 8.8% والأمل بنسبة 7.4% وحزب الشيوعي اليوناني بنسبة 5.5%. استقبل وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي السيد ثانوس بليفرس وزير الهجرة واللجوء يوم أمس الثلاثاء في القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الهجرة والعمالة. وأشار وزير الخارجية المصري أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وكذلك أكد وزير الهجرة اليوناني إن ما تشهده العلاقات المصرية اليونانية متطور، مؤكدا تقدير بلاده للدور المحوري تطلع به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. بحث وزير الخارجية اليوناني يورغوس يوروبيتريتس مع نظيره الكويتي السيد الأحمد الصباح سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وذلك على هامش أعمال قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو. وذكرت وزارة الخارجية اليونانية الجانبين نقاشا مستجد في المنطقة بما ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، إضافة إلى فاق التعاون بين اليونان والكويت في عدد من المجالات الحيوية. حققت شركات الشحن البحر اليونانية إيرادات لا تقل عن 3.8 مليارات يورو من نقل النفط الروسي خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم سعي دول المجموعة السبع للحد من عائدات موسكو النفطية عبر إعلان سقف الأسعار المفروضة على الخام الروسي. حالة الطقس، طقس صحو بشكل عام، مزخات مطر محلية وعاصفة رعدية متفرقة خلال الظهيرة. وبعد الظهر في المناطق الجبلية من البر الرئيسي الرياح شمالية الاتجاه وتصل محليا في بحر إيجا إلى 6 بوفورت. تتبع درجة الحرارة في أثينا بين 23 و 35 درجة مئوية وفي سالونيك بين 22 و 34 درجة مئوية.
2: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
3: كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
4: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.